إذا فيه عناية، تحرير التقريب فيه عناية، يعتبر من أحسن العناية بالتقريب. هناك عناية فيه، يعني سواء للذين لهم تعاليق عليه، لكن تحرير التقريب تعتبر العناية، عنايتهم على التقريب أصحاب التحرير من أحسن العناية بتقريب التهذيب. ورجعوا إلى، يرجعون مثلا إلى التهذيب، يرجعون إلى الميزان كلام الذهبي، يرجعون إلى أشياء جيدة، وفي بعض طبعاته أيضا أتوا بالوفيات، في خدمة ما تنكر. واحد استدرك عليه، ذاك السدعي الضايع قرأ علي، سدعي قرأ علي استدراكاته، في دمه كان، وفيه استدراكات أيضا على بعضه، لكن فيه نفخ، كان يستدرك بعض كلامه زمجرة هكذا، وما فيه تواضع الرجل أصلا، من أصله ما فيه سكينة. نعم، فما كان استدراكه قبول كبير، قبول التحرير نفسه، أنه حقيقة أنه ما أعطاه أقصد سكينة، وإن كان قرأه عليه بعضها كنت أنبهه عليها وبعضها أسكت. فالشاهد أنه التقريب خدمة جيدة فيها خير، إنكار الخير ما يصلح. إن كان بشار عواد نفسه ما هو مستقيم، يعني بعض الذين يعني أعماله من حيث خدمة الكتب مثل تهذيب الكمال وكذا خدمة جيدة، أما الرجل من حيث الاستقامة ما هو مستقيم. تعقبات بس هذه أوسع منها، ما هم جلد رأيته ما حتى الخدمة جيدة، الذي في التحرير خدمة لا بس، وهي أيضا انتقد عليهم، انتقاد أقصد نور الدين ذاك الذي هو انتقد عليهم، قبل انتقاد الفحل، كان انتقاده في دمائي قبل انتقاد الفحل، ماهر الفحل. يقول: من حصل في قلبه شك أو شيء من ذلك هل يدعو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فثبتني عليه؟ هذا لا شك أنه الحق، دين الله الإسلام والحق، فما تقول إن كان دين الإسلام هو الحق من عندك فثبتني، بل قل يا مقلب القلوب ثبتني، ثبت قلبي على دينك. لا عاد يبقى عندك من الشك أن هذا الدين إن كان هو الحق من عند الله عز وجل يثبتك عليه، لا أتعلقها بهذا التعليق، بل ادعو الله الثبات على دين الله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. لهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف الأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان دينك دين الإسلام هو الحق فثبتني عليه، فلا يجوز الشك في أن دين الإسلام، لا يجوز أن يداخلك الشيطان في حقية دين الإسلام أو أنه الحق أو غير الحق، هذا خطير. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قال: فلا تك في شك منه إنه الحق من ربك. وهذه الأدلة كثيرة، فهذا الدعاء لا يجوز: اللهم إن كان دينك هذا هو الحق فثبتني عليه، ما يجوز، لأنه صادر عن تشكك وعدم قناعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. بعثت بالحنيفية السمحة، وأقرأ كتاب فضل الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، فهو كتاب جيد في فضل الإسلام، ويتحدث عن سماحته، كتاب جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل يقول:
هل يصح أن

0: نقول إن الله خلق السماوات والأرض لعبادته لأجل عبادته، استدلالا بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الجواب: قال الله عز وجل: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. دل هذا على أن التعبيد هو التذليل والطاعة لله سبحانه وتعالى، فسماوات الله وأرض الله وجميع خلق الله عبيد له. قل إن قال الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا، والله ما خلقها إلا بالحق، والحق هو عبادة الله عز وجل وتوحيده. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. خلقها لعبادته، وهي أيضا لمصالح عباده الذين خلقهم لعباده. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسائر الأدلة تدل على أن الله خلقها طائعة له ومن لمصالح عباده السماوات والأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ويقول: هل يبيع طالب العلم كتبه حجة أنه محتاج إلى مال؟ يدعو الله أن لا يحوجه إلى بيع الكتب، أما إذا كان الحال يقتضي ذلك فباع ما يسد به حاجته اللازمة التي يرى أن الكتب قد الكتب يعني أنها أهم من الكتب، كعلاجه وعلاج ولده وعلاج أهله وشيء من ذلك ما لا بد منه، أو مصروف ضروري أو شيء من ذلك ما لا بد منه، يجوز لعل الله يخلف عليه ويأسر له بكتب. لكن الكتاب إذا تيسر لك يعتبر غنيمة، وقد لا تجده لندرة الكتب في هذه الأزمنة وقلة الطبع واستغناء الناس بالوسائل الإعلامية الجديدة وما إلى ذلك. فالكتاب إذا تيسر لك حاول أن لا يفوت من بين يديك، اعتبره ظفرا. سائل يقول: استدان شخص من آخر بالعملة السعودية والصرف يومئذ ناقص وعند القضاء ارتفع الصرف، فهل يصح أن يعطيه بالفلوس الذي صرفه أم يعطيه بالسعودي؟ يعطيه، استلف منه بعملة سعودية يعطيه بعملة سعودية، وإن استلف منه بعملة يمنية يعطيه سواء ارتفع الصرف أو انخفض، يعطيه بعملة يمنية. فالعملة التي يستلفها يعيدها بعينها، بالدولار يعيدها دولارا، بالسعودي يعيدها سعوديا، باليمني يعيدها يمنيا، بغض النظر عن ارتفاع الصرف وانخفاضه. فإن قبل المقرض أن تعاد إليه بالعملة اليمنية بسعرها الحالي مثلا في هذا الزمان في هذا الوقت، فمثلا أقرضه في حين كانت المئة بمئة وخمسين، ثم صارت مثلا بمئتين أو أكثر من ذلك، فجاء وقال الموجود هذه الأيام الآن المئة مثلا بمئتين وخمسين، فبدل من أن تعطيني مئة أعطيني مئتين وخمسين أقبل منك، وإلا رد لي حقي سعوديا. هو مخير أن يعيدها له سعوديا أو يعيدها بصرفها الحالي الذي قبلها الدائن، وإلا فالأصل أنه يعيدها سعودي يعيدها له بنفس العملة. وسائل يقول: رجل ارتضع من امرأته، هل تنتشر بذلك الحرمة؟ رجل رضع يعني مزح مع أهله فرضع منها، هل يجوز ذلك وهل تنتشر بذلك حرمة الرضاع؟ عند جماعة من أهل العلم نعم، لكن الصواب لا، أنها لا تنتشر في حق الكبير، وإلا في الجمهور يرون ذلك. وخروجا من اختلافهم، لا ينبغي الإنسان يعرض نفسه لموطن الخلاف، أما الصواب في هذا فلا، أنها ما تنتشر لحرمة ولا تحرم عليه حتى هي، مع أن لا نرى هذا أنه يأخذ الثدي ويرتضع، لكن أقول ما تحرم عليه من حيث الحرمة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما تحرم عليه. إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة قبل الفطام، أما هذا ما تنشز العظم ولا يعني لا ينتفع بها كبير شيء، فلا يكون كرضاع الصغير. الرضاعة ما أنشز العظم، فتلك هي التي تحرم. وقصة سالم حادثة عين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيها مخرجا لذلك، فما فهي هي ومثلها مما كان من الشدائد، يعني يكون في حادثة عين، أما رضاع الكبير فلا ما يحرم. سالم مولى حذيفة. وسائل يقول: توفي أخي الأكبر وترك زوجة وأبناء، ثم بعد ذلك تزوج أبي زوجة أخي الذي هو ابنه، فكيف هل هو جائز؟ ولا قال الله سبحانه: حلائل أبنائكم، هذا حرام على التأبيد، زوجة الولد محرمة على التأبيد على التأبيد، فهذا الزواج باطل، وإن صدر هذا ما سيصدر إلا من أعرابي جاف، واجب أن يفرق بينهما، سواء تزوج الوالد بزوجة ابنه أو تزوج الولد بزوجة أبيه، وفي حديث البراء وجاء عن نيار أبي بردة بن نيار أو نحو ذلك في الصحيح الفاريد أن رجلا أعرس بزوجة أبيه فأمر به فقتل، وجاء أيضا أنه من استفي حق من استباح ذلك. وبالمناسبة فإنهم يذكرون التحريم منه ما هو على التأبيد، ومنه ما هو على يعني ليس مؤبدا على التأقيت مؤقتا، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها والمرأة وأختها، هذا تحريم مؤقت، حيث إذا ماتت زوجتك تزوجت بأختها أو فارقت هذه تزوجت بأختها، فارقت هذه تزوجت بعمتها، بعد فراقها انتهاء العدة تزوج بخالتها. وألحق بذلك أن جدة الزوجة من قبل أمها أخت هذه الجدة مما يحرم تحرم مؤقتا لا على التأبيد، أما جدتها فحرام على زوج هذه البنت، لكن أخت هذه الجدة بمنزلة الخالة تحرم على التأقيت لا على التأبيد. فجدة زوجتك أيها العبد جدت زوجتك حرام عليك، أم زوجتك حرام عليك، وأمهات نسائكم والجدة أم، لكن أختها بمنزلة الخالة، بمنزلة خالتها، هكذا قالوا أو فيما رأينا لبعضهم. قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد، عثمان بن عفان ذو النورين زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، أي واحدة ماتت فزوجه بأخرى تستحي منه الملائكة. دخل عثمان بن عفان على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا عن فخذه، فلما استأذن غطى فخذه. قالت عائشة يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تغطي وعمر فلم تغطي، فقال على استحي، ثم استأذن عثمان فغطيت فخذه، قال على استحي ممن تستحي منه الملائكة، قال إني خشيت أن لا يبلغ حاجته، أي إن كان على ذلك الحال. وهذا الحديث عن عائشة، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيره إلى خيبر كشف عن فخذه كذا في رواية البخاري، وفي الصحيحين انحسر، في لفظ انحسر وفي لفظ انحسر الإزار عن فخذه. استدل بهذين الحديثين من قال الفخذ ليس بعورة مطلقا، إنما العورة هي القبل والدبر ما بين الإليتين والذكر والخصيتين، هذه هي العورة في الرجل فقط. وهذا قال به ابن أبي ذئب وبعض العلماء، وعزي إلى بعضهم ولم يثبت. وجمهور العلماء على أن عورة الرجل من الركبة وليست الركبة منها إلى السرة وليست السرة منها، حتى جاء مالك أنه كان يلبس إزارا ويبدي سرته ليبين لهم أن السرة ليست من العورة، أن السرة ليست داخلة في العورة بالذات، والركبة ليست داخلة في العورة. الجمهور على أن العورة من فوق الركبة إلى تحت السرة، السرة ليست داخلة في العورة والركبة ليست داخلة في العورة، استدلالا بحديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذ عورة، وهو حديث فيه ضعف، ويعضده حديث عبيد الله بن جحش وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو، وبمجموع هذه الأحاديث ثبت الحديث، خرجناه في الصحيح صحيح المفاريد حديث ثابت، وصحه الإمام البخاري، فقال حديث أنس أسند أي أصح، وحديث جرهد أحوط ليخرج من اختلافهم. قال الحافظ رحمه الله قوله أسند أي أن حديث جرهد ثابت ولكن هذا أصح منه، فمضمون كلام البخاري تصحيح حديث جرهد مع ما ذكره عن ابن عباس وابن جحش. وعلى ذلك أهل العلم عملا بهذه الأحاديث جمعا بينهما فقسموا العورة إلى مغلظة وهي القبل والدبر، وهي عورة بلا خلاف تبطل الصلاة بكشفها، ولا يجوز كشفها على في حال من الأحوال مع إمكان سترها، ولا لبس يظهر كشفها من فوقه. وهكذا من الفخذ من فوق الركبة إلى تحت السرة، منهم من يدخل الركبة والسرة، والجمهور على عدم إدخالها وهو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة الحسن، وأبو هريرة رضي الله عنه وجد الحسن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال أرني حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فأقبل، فكشف له عن سرته فقبله. قال أهل العلم لو كانت السرة عورة ما كشفها الحسن وكشف عورته، ولا رضي بذلك أبو هريرة، وهكذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه جملة أحاديث في بيان الركبة، أبو بكر رضي الله عنه جاء وهو كاشف عن ركبتيه مغضب، فقال أما هذا فقد غامر، ولم ينكر عليه كشف الركبتين. فمن هذه وغير ما كان من بابها الركبة والسرة ليس من العورة، من عورة الرجل، عورة الرجل من تحت السرة وبوب عليه شيخنا رحمه الله باب السرة ليست عورة، وبوبوا أيضا على الأحاديث الأخرى باب الركبة ليست من العورة، فعورة الرجل من فوق الركبة وتحت السرة عورة مخففة ما عدا القبل والدبر بين العليتين فعورة مغلظة. بالإجماع أن الصلاة لا تصح بكشف العورة المغلظة مع إمكان سترها، أما العورة الذي لا يستطيع فيصلي على أي حال، معروف صلاة العورة. ثم اختلفوا في صلاة من صلى وهو كاشف فخذيه مع القدرة على سترهما، فجمهور العلماء على بطلان صلاته، بطلان صلاة الرجل إذا صلى سواء في ملأ من الناس أو بمفرده حتى ولو في بيته، صلى وفخذه مكشوف صلاته باطلة عندهم لحديث جراد، وهو قول جيد. أما المالكية فيقولون أنه آثم بكشفها وصلاته صحيحة، لكن من ما مدلول أنها عورة أن الصلاة تبطل، ولا فرق في صحة الصلاة بين العورتين وعدم صحتها، العورة المغلظة والمخففة، إنما الفرق في أن هذه قد تكشف في بعض الحال وهذه لا تكشف، البتة إلا من فض عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذا فيما يتعلق بعورة الرجل، وكان الكلام فيما يتعلق بحديث عثمان رضي الله عنه فيما يتعلق بدرسنا، أي فقرة التي نحن أخذنا منها؟ نعم دخل من حياء عثمان، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشفا عن فخذيه فغطى وقال ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة، أي أن عثمان تستحي منه الملائكة. والمسألة فيها خلاف واسع في إدخال الركبة والسرة، منهم من يدخل هذا ولا يدخل هذا، ومنهم يدخل العكس، ومنهم من يدخلهما، والصواب عدم إدخال الركبة والسرة في العورة في الرجل خاصة. وسائل يقول ما حال تفسير الجلالين، جلالين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، هو تفسير أشعري كلاهما السيوطي والمحلي كلاهما أشعري، ومن حيث أنه تفسير مختصر استفاد منه ما زال الناس يستفيدون منه ويحذرون التأويلات، وكثير من تلك التفاسير فيها تأويلات مثل تفسير القرطبي فيه تأويلات، وفي تفسير شوكاني فيه تأويلات، جملة من هذه. قد أحسن تفسير نظيف هو تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي. نعم البغوي يعني كان هذب فيه كتاب بعض التفسير الثعالبي أو الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعات وكذا، وكتابه طيب وعقيدة صافية تفسير البغوي. أحسن ما في الباب تفسير كثير بن جرير البغوي، البغوي في الرتبة الثالثة يكون، وإلا في زمن بن تيمية قال ما تحت عديم السماء أصح من تفسير ابن جرير، لكن في ذلك ما كان قد صنف ذلك ابن كثير لأنه ما صنفه إلا بعده من تلاميذ الذهبي ومثل ذلك ابن تيمية، يعني ربما من ذلك العصر. فالشاهد أنه لو رآه لو أعجب به، وقد أعجب به من بعده ممن رآه، كتاب طيب تفسير ابن كثير، تفسير جميل جدا. ومن التفاسير العقلانية تفسير تنوير لابن عاشور، ابن عاشور عقلاني وينقل من التوراة والإنجيل، وربما رجح ما نقله منها، وقد رجح أن الأرض أن السماء خلقت قبل الأرض خلافا لعامة أهل العلم، على أنه في يعني نقلا على حسب نقل أخذه عن بعض الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، عامة أهل العلم أن الأرض كالأساس والسماء كالبناء، السماء بناء، وأن الأرض قبل. وهو كذلك أيضا أشعري قح، بن عاشور أشعري قح، وهو يكرر هذا عن نفسه، يثبت هذا عن نفسه، يذكر هذا عند آية 38 من تفسير سورة البقرة أنه أشعري. وله زلات كبار، من تلك الزلات الكبار أنه يرى أن المسلم له أن يختار أي دين يريده، يعني أي سواء يريد أن يكون سنيا سلفيا أشعريا معتزليا خارجيا إماميا، يعني رافضي، له أن يكون رافض عنده، إمامية رافض إماميا. ونظرته في دعوة إلى توحيد الأديان نظرة سيئة، ويأول الصفات تأويل، كل الصفات يأولها تأويل على طريقة الأشاعرة ما تريديا أيضا يقول، فهو ضال. ابن عاشور الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التنوير ضال. ابن عاشور أيضا مقصر لحيته كما طلعنا على بعض، مقصر على طريقة الإخوان، طريقة الإخوان، وكثير من هذه الأصحاب هذه الأفكار أي من طريقتهم يأخذونها من عقلانية ومن هذا الشيء. أكثر المصنفين الكمبيوتريين، أكثر المصنفين الكمبيوتريين والمصنفين غير مستقيمين الذين ليسوا على، تجده مثلا البحث كذا والدكتور فلان، وإذا فتشت عنه وجدته مثل وهبة الزحيلي ومثل محمد مأمون شيحة وبشار عواد، وهؤلاء معهم يعني لباسهم سيء وكذلك استقامتهم ضعيفة، حالتهم يرثى لها. ولهم بحوث كثيرة. رجل طلق زوجته طلقتين من غير تخليل رجعة بين الأولى والثانية، هل تحسب طلقة أم أكثر طلقة؟ ما لم تتخلى الرجعة فهي طلقة على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في من غش البيع والشراء مع الكفار؟ لا يجوز. الحديث من غش فليس منا، جاء من غشنا وجاء بلفظ من غش، يعني باللفظ العام الذي أنه لا يجوز الغش، ولا يتصف به المسلم أن يكون غشاشا لا للمسلمين ولا لغيرهم. الغش من كبائر الذنوب لهذا الوعيد، وغش المسلمين عظيم، وهكذا أيضا غش الكفار تنفير عن دين الله وممقة لصاحبه، مقت أن يتصف بالغش في حق مسلم أو كافر حتى ولو كان في حق كافر. فمن مكارم الأخلاق الاتصاف بعدم الغش بالوضوح. يا صاحب الصبر ألا جعلته فقط الطعام، سواء باع لمسلم أو غير مسلم. ما المال المفترض زكاته وكم تقديره؟ ما يعادل 85 جراما من الذهب. ما كان من المال يعادل هذا المقدار من الذهب فهو نصاب، فإن أكثر تعامل الناس بالذهب، أما الفضة فقد تلاشى التعامل، كثير من التعامل بها، التعامل الآن صار على الأغلب، على الأغلب الأغلب الذهب. والذهب يغلو ويرخص من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، فتقديره بكذا كذا من العملات الموجودة يعني قد ربما ما ينضبط، ولكن ما عادل هذا المقدار بالعملة اليمنية نصاب، ما عادله بالدولار هو النصاب، ما عادله بأي عملة من العمل يعني صار هو الأغلب والأصل. هذه بعض الأسئلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الجواب: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم. فالآية في سياق الإيمان بالرسل، فلو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض كفر بهم جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. الآية ومدلولها أن من فرق بين الرسل في الإيمان فآمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا. وقد قال الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، وهم كذبوا نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. قال: كذبت ثمود المرسلين، وهم كذبوا نبيهم صالحا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين. الذي يكذب رسولا واحدا كذب بهم جميعا وكفر بهم جميعا. فمن هذا لا يجوز التفريق بين الأنبياء في الإيمان بهم، بل يجب الإيمان بهم جميعا. وهو أحد أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، كما دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا قال ابن عمر لذلك السائل عن الذين يقولون إن الأمر أنف، أي لم يتقدم لم يظهر يعلم الله الأمور إلا بعد ظهورها، قال: أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فاعتبر أن من أنكر ركنا من أركان الإيمان أن عمله محبوط مردود لا يتقبله الله. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما من حيث الفضل فنص القرآن على أفضلية بعضهم على بعض: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، شامل للرسل وغيرهم. وللآخر الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا دليل على أفضلية هذين النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وقد أجمع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الرسل، استنادا إلى أدلة منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وذكر حديث الشفاعة وأنه هو الذي يقول يعني ماذا يأتيه أهل الموقف بعد أن يأتوا أعدادا من أولي العزم من الرسل وكلهم يعتذر عن ذلك، فيقول أنا لها ويخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله من محامده وحسن الثناء عليه. ثم يقال سل تعطى واشفع تشفع. الحديث وإنما الشاهد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومما استدلوا به قول الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اشتملت على أولي العزم من الرسل الذين قال الله أولي العزم من الرسل، ولكن ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي فيها ضمنا وفردا، من حيث قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم ذكره وذكر من معه من أولي العزم من الرسل دل على أفضليتهم على غيرهم. وهذا كقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم داخلون في المؤمنين في الفضل، ومع دخولهم في المؤمنين اختصوا بمزيد من الرفعة من قوله: وأولي العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم وأولي العلم درجات، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويستدل أيضا على أفضليتهم بدرجاتهم في المنازل في السماء، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء السابعة، ثم من يليه ثم من يليه. وهذا أمر لا إشكال فيه. سائل يقول: هل يكتفي المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة أم يقرأ سورة قصيرة؟ الجواب: سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ في الجهرية مزيدا على الفاتحة قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. دل هذا أنهم في الجهرية يقرؤون، المأمون في الجهرية يقرأ الفاتحة ثم يستمع ينصت: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة وما استطاع وما شاء أن يقرأ حتى يركع إمامه. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة مع الإمام في الجهرية أمرا له بالإنصات والتدبر بالإنصات، أما السرية فلا بأس أن يقرأ.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة: عز المسلمين بالحفاظ على هذا الدين، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في 21 من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي وابن ماجة وابن عبد البر وغيرهم أن رجلا قدم من المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه بالشام، فقال له أبو الدرداء: ما أقدمك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما قدمت إلا طلبا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وفي لفظ بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث له أصول يندرج تحتها وشواهد يثبت بها، فقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا اللفظ أخرجه مسلم، هذه القطعة من الحديث أخرجه مسلم ضمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولا شك أن السلوك لطريق العلم سلوك في سبيل الله، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله لا تكون إلا ببصيرة وطلب فهذا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والشاهد من الآية: ادعوا إلى سبيل ربك. ولا تكون الدعوة إلى سبيل الله إلا بسلوك هذا السبيل في طلب العلم. ومن عمومات هذا الباب ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وهذا يذكرونه من أدلة المشي إلى الصلاة، وأن المشي إلى الصلاة يعتبر في سبيل الله. وهكذا المشي إلى طاعة الله عز وجل كله في سبيل الله، لما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج أي من بيته، هكذا في الرواية، إلا ومعه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله تبعه الملك برايته حتى يرجع، وإن خرج لما يغضب الله أو قال في معصية الله تبعه الشيطان برايته حتى يرجع. وهذا دليل أن الملائكة تصحبه إذا خرج في طاعة الله، وهو المؤيد بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالملائكة أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ما داموا خارجين راجعين في طاعة الله فرفقتهم الملائكة تظلهم أو ترافقهم براية الملائكة. ويذكر في الباب ما رجح بعض العلماء وقفه وعند بعضهم متصل، إنما في الشواهد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. فتأمل هذه الفقرة كم لها من أصول وشواهد تندرج تحتها وتثبت بها: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولهذا قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، حين أن أخبره الله أن عبدا له بمجمع البحرين أو أن عبدا له أعلم من موسى، وموسى أعلم وأفضل بالإجماع، ولكن خضر عليه الصلاة والسلام له علم ليس عند موسى، فضرب مجمع البحرين لطلبه. وأخبر الله عز وجل أنه قال بهذا العزم العظيم، قال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي دهور طويلة. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، سفر طويل. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أدب جم وأسلوب عظيم في طريقة طلب العلم والتلقي والأدب مع أهله. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا برهان أن ذلك يحتاج إلى صبر، صبر مشقة الرحلة وصبر تلقي العلوم. الفقرة الثانية من الحديث: وإن الملائكة وإن طالب العلم استغفروه الملائكة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذه الفقرة شاهدها عند أحمد في مسنده مرفوعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حماد قال حدثنا حماد عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال أن زرا أتى صفوان بن عسال فقال له صفوان: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: أبشر. هكذا عند الإمام أحمد: أبشر. ورافع الحديث: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. ومعنى تضع أجنحتها يبين بحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والشاهد من الحديث: وغشيت حفتهم الملائكة، فمعنى تضع الملائكة أجنحتها رضا بما يطلب

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون أي يدعون ويستغفرون على معلم الناس الخير. وأصل ذلك قول الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. فهذا استغفار عظيم من الملائكة لهؤلاء الأصناف المذكورين. وأجدر الناس بهذه الأوصاف، أجدر الناس بالصلاح ونشره وبالإيمان وحمله هم أهل العلم وهم أهل خشية الله سبحانه وأهل مجالسه وذكره. وهكذا تتأمل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما مستريح يا رسول الله؟ قال: المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها، والمستراح منه الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فالعبد المؤمن والعبد العالم تستغفر له مخلوقات عديدة لا يعلم عددها إلا الله، والفاجر على عكس ذلك. الفقرة التي تليها قوله: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لا شك أن فضل العالم عظيم، وأن أصل ذلك كبير وكثير. وهل العابد إلا مستفيد من العالم؟ وهل التاجر وهل الصانع وهل الزارع وهل المسافر وهل المقيم وهل الرجال وهل النساء وهل الجن وهل الإنس إلا مستفيدون من العالم بأمر الله عز وجل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا هم مرد الناس في حلول المعضلات والمشكلات، وهذا مناط الخيرية والفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فمهما خولفوا ومهما خذلوا فإن حجتهم قاهرة وإن سيرتهم ظاهرة بوعد الله الذي لا يخلف وعده. وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو مناط الخيرية والأفضلية. فلما كانوا كذلك كانت هذه الأصول عاضدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الفقرة التي تليها قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا علمه، يرثون علمهم ويحملون هديهم ويصبرون على

هذا على طريقتهم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبلغون حجج الله وينصحون لدين الله ولعباد الله قائمين بما أوجب الله عليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. فأهل العلم يحذرون طريقة أولئك المذمومين ويبلغون دين الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتتني رسالة من ربي فذقت بها ذرعا، فقيل إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. لهم بذلك، لهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ورثة الأنبياء في صبرهم، ورثة الأنبياء في هديهم، ورثة الأنبياء في تقواهم، ورثة الأنبياء في خشيتهم، ورثة الأنبياء في نصيف حمل ما جاءوا به، ورثة الأنبياء في سائر الشؤون. وإن لم يكونوا أنبياء ولا مرسلين لكنهم وارثون، فهم أصحاب تركة، وارثون تركة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. فكل من كان من أهل العلم فهو وارث، وإذا كان وارثا فيجب أن يسلك مسلكهم. وإن نعى عن ذلك أو نهى عن ذلك كان مذؤوما مدحورا مذموما. وتأمل قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من عالم قارئ إلى مثل كلب، فإن لم يحمل دين الله ويصير وارثا بحق على ما جاء عن ابن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، فإنه يعرض نفسه للمقت. قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فيكون ظالما من عالم إلى ظالم إن لم يحمل دين الله وكتم ما أنزل الله يصير ظالما، ينتقل من عالم إلى ظالم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن الناس ينتظرون العلم وبيان العلم وتلتبس عليهم الأمور وتضطرب عليهم المسائل ويقعون في الحيرة والارتباك إذا سكت العلماء عن أمر دين الله وبيان الحق، فلهذا يلعنهم اللاعنون. فكل من ضل وكل من زل وكل من فتن ربما يلعن ذلك العالم الذي لا يبين دين الله بيانا صحيحا شرعيا على ما جاء عن الله عز وجل بلسان الحال أو المقال، ويختصم معه يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وتأمل سورة سبأ: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إلى آخر الآية. وتأمل سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة، إلى آخر الآية. ما يدريك الساعة، قل إنما علمها عند ربي وما يدريك عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وهكذا في أدلة كثيرة: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار. هذه إشارات إلى بعض الآيات في الصافات وفي غيرها والبقرة وغيرها للمقصود، لأن هذا موضوع غير ما نحن فيه. هذا فضل العالم، وأنه وارث، العالم وارث. وتعلمون نصح الأنبياء وهدي الأنبياء وصبر الأنبياء، فإذا أنت وارث أيها العالم، أنت على تركة صافية نقية لا يجوز لك تبديلها ولا تغييرها، وجب عليك تمسيك الناس بها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب. وذم الله عز وجل من لم يكن على التركة آخذا بالتركة، لا سيما وهو له بصيرة بها وصار من أهلها، فيفلت تلك التركة ويضيعها، يكون بذلك مذموما. قال الله: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعرض نفسه للمقت إذا هو لم يأخذ هذه التركة أخذا صحيحا إن كان من ذويها، فوجب عليه الأخذ بها. نعم، لأنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، ورثوا العلم، فأنت وارث لهذا العلم، لست متابعا للدراهم والدينار، أنت وارث لتركة عظيمة حظ وافر. أصحاب الدراهم والدينار هم أهل الدنيا المتدافعون من أجلها والمتهالكون من شدتها ومن طلبها، فأنت على تركة غير ما هم عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فإذا كان على تركة عظيمة، تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسخر هذه التركة العظيمة لالتماس تركة دنيئة فانية زائلة، ينحط والله، والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، ومن أجل هذا الموضوع ومن أجل ذلك كان عنوان هذه المذاكرة في هذه الليلة: عز المسلمين بالحفاظ على تركة المرسلين. فلا عز للمسلمين إلا بالحفاظ على هذه التركة بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن أخذ هذه التركة عنده حظ عظيم، كما في هذا الحديث الطيب المبارك، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هل تعلم حظا أخير أو أنفع لك أو للإسلام والمسلمين من هذا الحظ الذي هو تركة المرسلين؟ فالله ما اختار لعباده إلا لعباده المؤمنين وأنبيائه المرسلين إلا أعظم حظ وأوفر حظ، ولذلك كانوا هم أرفع درجات في الجنة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن كان كذلك سار على هذه التركة في أعظم الدرجات. يا رسول الله، المرء يحب القوم لما يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بتركته وسار على هديه وأقام توحيد الله الذي جاء به فإنه يحشر معه، المرء مع من أحب يوم القيامة. هذه التركة المذكورة حظ وافر. من أعظم هذا الحظ رفعة الدنيا والآخرة، أبان الله عز وجل بذلك بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأما رفعة الدنيا فتقدم إلماح إلى بعضها، وأما رفعة الآخرة ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي المقصودة فعلا، وهي ما يطلبه العقلاء النبلاء. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة:
اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأكثر من 6000 آية في المصحف، والله أعلم كم بين الدرجة وبين الأخرى. فإذن هذه رفعة عظيمة في الدنيا ورفعة عظيمة في الآخرة. هذا من الحظ الوافر الذي يجب أن يكون معظماً مبجلاً عند أهله، وأن يكون مصاناً عن مطامع الدنيا وأغراضها وعن الشهوات والشبهات. من هذا أنه فضل من الله ونعمة، يعتبر العلم الحظ الوافر، وهو فضل عليك، الله تفضل عليك وأنعم عليك وميزك وكرمك. قال الله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل من علمه الله عز وجل ما لم يعلم فضل الله عز وجل عليه بذلك العلم عظيم. فاعرف هذه النعمة التي هي أعظم نعمة. قال ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمقصود بالنعمة التامة هي نعمة الإسلام ونعمة حصول العلم وحمل العلم، وقرت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا الحظ الوافر من ذلك أيضا أن الله أخرجك من الظلمات إلى النور، هذا حظ عظيم تخرج به من ظلمات الجهل والغوى والهوى والعصبية المقيتة إلى نور الهدى والضياء والتجرد للحق والاستقامة على دين الله ونفع نفسك والمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وتأمل حديث جعفر قال: أيها الملك، إننا كنا في جاهلية وشر نأكل الميت، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار. وذكر من ذلك كما هو معروف في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فعندهم من أمور الجاهلية ما وصفه جعفر رضي الله عنه وحذيفة: كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير. فنعم، هذا من تزكية الله عز وجل لك أنك علمك ما لم تكن تعلم وأكرمك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبعد أن كانوا جهالا علمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن كانوا في ضلالة وفي شر زكاهم وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ويخرجكم من الظلمات إلى النور. وبعد أن كانوا في ظلمات الجهل والهوى والبدع والضلالات والقتل والقتال خرجوا إلى نور السلامة، إلى نور الهدى، إلى خير كثير لا يحصى. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا من الحظ الوافر الذي يأخذه طالب العلم ووارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الإمامة، أنت وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارث الأنبياء، والأنبياء أئمة قومهم، الله جعلهم أئمة في الدنيا والآخرة، يقدمون قومهم على الصراط ويقولون اللهم سلم سلم، وهكذا أئمة قومهم. وأنت إن كنت على ذلك الحال تسلك مسلكهم، تنال الإمامة بالصبر على صبرهم، طريقة صبرهم وعلى ما كانوا عليه من الحال. قال الله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الأنبياء صبروا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا
وكذب صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فأنت تنال الإمامة ولا تكون الإمامة إلا لمن كان على هدى بهذه الآية المذكورة. لا ينال عهد الظالمين، فغير من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال إمامة في الدين، لقول الله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين. الأمر الذي يلي ذلك أيضا من الخيرية المذكورة في هذا الحديث والحظ الوافر الهداية، هداية العلم، هداية العلم هداية عظيمة، وهدى العلم ونصر العلم هدى ونصر عظيم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا وعد الله أن هذا الهدى يظهر، وأن هذا العلم إذا سار به الإنسان على تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر. فالهدى هو العلم النافع عند المفسرين وعند المحققين، وينبني على هذا العلم النافع دين الحق، ولا يكون دين حق إلا بهدى وبعلم نافع، وبغير علم نافع لا يكون دين حق. فإذا الدين الحق مبني على الهدى على العلم. الدين الحق المقصود به العمل الصالح، لا ينبني العمل الصالح إلا على العلم النافع، فهو أساس، هو أساس دين الله. العلم أساس دين الله، أساس دين الله الحق. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات أولا لا بد من العلم توحيدا وعقيدة وعلما، ثم بعد ذلك ينبني عليه غيره. فإنه إذا لم يكن علم وتصحيح للمسار والعبادة تنبني على ذلك يكون على جهل وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أخلص صاحبه يتخبط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنت تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا اتبعه في البصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكم يعتري الجاهل من الاختلاجات الظاهرة والباطنة. فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم موعود بنصره، وهكذا التمكين من ذلك ومن هذه الفضائل التمكين. فمن هذا الحظ الوافر أن من أخذه أخذا صحيحا مكن. قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولا يتحقق ذلك إلا في من أخذ تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركة الأنبياء أخذا صحيحا على ما ساروا عليه في التوحيد يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا. ومن الحظ الأوفر حظ الوافر الاصطفاء. فأنت أيها الطالب وأنت أيها العالم اصطفاك الله، ميزك الله. فمن ذلك أن الله عز وجل يمكن لهذا العالم ثبوت حجته. قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه نظرية إلى أن الملك لا يكون إلا في المال، فصحح لهم نبيهم نعم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وأبان لهم أن الملك فعلا
والتمكين فعلا هو ما آتى الله عز وجل الشخص من التمكين الجسدي من حيث الصحة والمحافظة على عبادة الله عز وجل، وهكذا أيضا في العلم. هذا هو نوع من التمكين ونوع من النصر والاصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فإذا اصطفاك الله فحافظ على هذا الاصطفاء والاجتباء الذي أكرمت به. ومن الحظ الوافر أنك أيها الطالب والعالم بقدر ما عندك من العلم والمحافظة على تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون على نور. فالناس يخبطون في الظلمات والجهالات وأنت ما تزال على الهدى والنور، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يسيرون على ذلك النور. فمن أخذ هذه التركة صار على نور. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا نور تأخذه وتستضيء به

0: يعلم. سائل تجهل حاله يعطى، سائل معروف أنه فقير يعطى.
1: نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثاني: امرأة تريد الوضوء ولكنها لم تجد مكانا مستورا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم في هذه الحالة؟
0: هذا محل نظر. طيب، غالبا أنها في إمكانها أن تجد مكان في بيتها أو في بيت إخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر.
1: طيب،
0: بل يجب عليها أن تسعى في وجود محل للوضوء أو قضاء الحاجة في بيت إخوانها، بيوت إخوانها المسلمين، أو في بيتها هي، ولو تأخرت إلى آخر الوقت لا تبادر إلى أول الوقت. عليها أن تجتهد في وجود مكان يمكنها أن تتوضأ فيه، والغالب أنها تجد. نعم،
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. عندما أغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء أثناء الدعك، تتناثر المياه على ثيابي ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا.
0: نعم،
1: عندما أغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء أثناء الدعك، تتناثر المياه على ثيابي ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا.
0: إذا كانت المياه حال وجود النجاسة فاغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب بعد مزيد التنظيف قد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك. أما إذا كان هذا التناثر من المياه على ثيابك وقت وجود النجاسة قبل أن تزول فاغسل ما أصابك.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. تقول إحدى الأخوات شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية، ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟
0: عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهى. أما أطراف الشعر العنايم
1: نعم
0: فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على قمة حتى تمسح القمة من ملابس الشعر من مقدم الرأس إلى نهاية ملابس الشعر فيما يلي مؤخر الرأس. أما العنايم التي تنزل عن ذلك فلا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يلزمها إجراءنا عليها في غسل الجنابة والحيض. أما في الوضوء يكفي المسح من ملابس الشعر وإزالة هذا المجموع على الرأس.
1: يقول: والدي يبغضني ولا يريدني أن أتعامل معه، وكثيرا ما يأمرني بالسكوت وعدم مكالمته، وهو قاس جدا في معاملته إلى درجة تصل إلى الضرب المتكرر مما سبب لي أذى نفسيا، وكل هذا لأنه يريدني مثاليا جدا بدون أخطاء، وهذا مستحيل، فكان عقابي الضرب، وقام في مرات كثيرة بأذيتي، فهل أكون عاقا إذا ما خرجت من البيت؟ جزاكم الله خيرا.
0: الواجب عليك السمع والطاعة لوالدك المعروف والتأدب بالآداب الشرعية حتى لا يغفلك، هو مأمور بأن يؤدبك حتى تستقيم على الأخلاق المرضية، مشروع له أن يؤدبك ويعلمك، لكن إذا كان يغضبك بغير حق وظلما منه وأنت لم تفعل شيء يوجب الضر فلا مانع أن تخرج وتغادر البيت حتى تسلم من هذا الضر. أما إذا كان ناصحا لك يغضبك لأنك تأخر عن الصلاة في الجماعة، يغضبك لأنك تؤذي أمك أو تؤذي إخوانك، يغضبك لأنك تعمل أعمالا منكرة أخرى، فهم أجور، والواجب عليك السمع والطاعة والحذر من الأشياء التي أنكرها عليك مما يغضب الله عز وجل. أما إذا كان غربه لك ظلما منه ليس له أسباب فلا بأس أن تخرج وتهرب.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: مقيمة في بريدة ألف ألف ألف، أختنا لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: لقد أرضعت ابنة عمي 5 رضعات مشبعات

0: وربما 4 رضعات، فلا أتذكر بالضبط. والآن يريد أخي الزواج منها، فهل يجوز زواجه منها أم أنه خالها من الرضاع وتحرم عليه؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا بد من وجود 5 رضعات مضبوطة معلومات ولو ما فيها شبع، فإذا وجد 5 رضعات هربت على أخيك صار خالا لها. المقصود أن 4 ما تحرم، لا بد من 5 معلومات يتأكد فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، 5 أو أكثر.
0: جزاكم الله خيرا. تقول عندما كنت صغيرة لم أكن أهتم بقضاء الصيام عندما أفطر للعذر الشرعي، والآن تذكرت، لكني لا أدري كم هي المدة التي لم أصمها وكم هي عدد الأشهر التي أفطرت فيها، فبماذا تنصحونني الآن؟ وهل علي كفارة وقضاء؟ جزاكم الله خيرا.
1: عليك أن تصومي بالتحري والظن جميع الأيام التي أفطرتها، عليك أن تتحرّي وتعملي بالظن حتى تصومي جميع الأيام ولو مفرقة، غير متتابعة ولا مفرقة، مع التوبة الصادقة إلى الله، مع التوبة النصوح والندم على ما مضى منك والعزم لا تعود في هذا الشهر في هذا الشيء، ومع إطعام المسكين عن كل يوم، نص ساعة عن كل يوم تجمعينها تعطيها بعض الفقراء، فقير أو فقيرين أو أكثر، مع التوبة الصادقة والندم وعدم العود.
0: جزاكم الله خيرا. إذا عليها مع القضاء كفارة؟
1: نعم، يطعم مسكين اليوم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزاء. المستمع حسن علي من اليمن بعث يسأل ويقول: ما الحكم في رجل يصوم ولا يصلي إلا في شهر رمضان، هل يقبل صيامه؟
1: الصواب أن من ترك الصلاة كفر وإلا يجهد وجوبها، هذا هو الحق، فإذا كفر فلا صيام له ولا حج له حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صام وهو لا يصلي صومه باطل، أو حج وهو يصلي حجه باطل لا يرجعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأهل الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب، نسأل الله السلامة.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أصيب شخص بجرح في إصبعه وقام الطبيب بربط الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فكيف يتوضأ المصاب في هذه الحالة أم أنه يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أصيب شخص بجرح في إصبعه وقام الطبيب بربط جزء المصاب حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فهل يتوضأ في هذه الحالة أم يتيمم؟ جزاكم الله خيرا.
1: يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ
0: نعم
1: ويمسح على الجبيرة، ولا والحمد لله وليس الحد محدود.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول المرسلة: واو عين ميم، أختنا لها عدد من القضايا، في إحداها تقول: اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبا جديدا وزاد عليه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب علي؟ هل أبيعه وأتصدق بثمنه أم أبيعه وأتصدق وأقصد وأقبض الثمن ثم اشتري به ذهبا جديدا؟ جزاكم الله خيرا. اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبا جديدا وزاد عليه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب علي؟ هل أبيعه وأتصدق بثمنه أم أبيعه وأقبض الثمن ثم اشتري به ذهبا جديدا في دون مأجورين؟ جزاكم الله خيرا.
1: هذه المعاملة لا شك أنها ربا، وإذا كنتم تعلمون ذلك فأردوا الذهب على صاحبه وخذوا ذهبكم ودراهمكم، والبيع باطل. أما إذا كنتم لا تعلمون فالأمر واسع إن شاء الله، لا يجي جهل، فالأمر واسع والحمد لله، ولا حرج في ذلك، وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل ويحذر هذا الربا الذي وقع من أبيك جهلا منه.
0: بارك الله فيكم. تقول أختنا: في إحدى عطل الربيع ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق أتت إحدانا الدورة الشهرية، وعندما وصلنا إلى الميقات سألتني هل أحرم أم لا، وجهلا مني قلت لها لا تحرمي ولم تحرم، ومضينا إلى أن وصلنا بيت الله الحرام، وكانت متعبة جدا، فدخلت معنا الحرم وجلست فيه بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي ليبحث لنا عن شقة وتأخر كثيرا ولم يجد شيئا لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضا نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك، وماذا يجب عليها حين دخلت الحرم ونامت به، جزاكم الله خيرا؟
1: إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها،
0: الحمد لله.
1: إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكان خارج الحرم، خارج المسجد. فإذا كانت تخشى ولا تجد ولم تجد فلا حرج عليها إن شاء الله، لأنها مضطرة.
0: اللهم استعان.
1: نعم.
0: جزاكم الله.
1: الله يقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
0: اللهم استعان.
1: لأن عليها خطر ذهبت على غير علم.
0: صحيح.
1: فلا حرج عليها حتى تجد مكانا خارج المسجد.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. لكن عليها وعلى ولي أمرها أن يجتهد ولو بعيدا عن الحرم.
1: عليهم أن يجتهدوا حتى يعرفوا في محل آمن.
0: نعم.
1: إذا عرفوا حالها.
0: طيب. بارك الله فيكم. ماذا على المرأة والحال ما ذكر؟ كثيرا من أخواتنا يبعثنا إلى هذا البرنامج ويقولنا إننا استحيينا أن نذكر هذا لأولياء الأمور.
1: لا بد البيان.
0: لا بد.
1: ما في هذا حياة. لا أمر. كتب الله لبنات آدم.
0: نعم.
1: لا بد البيان. كان عندها العذر والعذر حتى يلتمس لها مكان خارج المسجد.
0: طيب.
1: نعم.
0: عليهم أن ينتظروا حينئذ سماحة الشيخ حتى تنتهي هذه الفترة لتحرم وتعتمر، أم تلغي فكرة العمرة نهائيا؟
1: هذا إليهم، إن كان عليهم مضرة فلا مانع أن يرجعوا بها غير محرمة.
0: طيب.
1: يرجعوا بها وبعدها تعود الحرام مع وليها.
0: طيب.
1: تعود حتى تؤدي عمرتها مع وليها. أما إذا كان ما عليهم مضرة فيحتسبون يصبرون.
0: نعم.
1: حتى تؤدي عمرتها، تطهر وتؤدي عمرتها وهم على خير عظيم.
0: بارك الله.
1: أما إذا كان عليه مشقة فإنها ترجع معهم وهي محجبة، ثم يرجع بها محرمها زوجها أو أخوها حتى تؤدي الأمر التي أحرمت بها.
0: بارك الله فيكم. إن لم تحرم كأختنا هذه،
1: إذا كان ما أحرمت لا حرج، إذا كانت معها الدورة ولا أحرمت فلا بأس،
0: بارك
1: معهم وهي محجبة.
0: بارك الله فيكم. إذا الذي تنصحون به سماحة الشيخ،
1: إذا كان معها الدورة تخشى أن تشق عليهم لا أحرم.
0: لا تحلال. تنصحون كل مسلم
1: إذاهم وهي حائض.
0: نعم.
1: بدون إحرام لا تفق عليه.
0: بارك الله فيكم. إذا وصلت الميقات وهي معذورة فعليها ألا تحرم،
1: إلا إذا سمحوا لها
0: بالبقاء حتى تعتمر.
1: سمحوا لها أنها تحرم وأنهم ينتظروا لها.
0: بارك الله فيكم. إذا مكان الميقات هو مكان التفاوض في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود

فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.

إن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار

الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا

وقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئات

من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما

الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق